أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أنتم لا تحسوا فورا على الخصم حتى 50% على باقات مختارة من فري فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سليط شاعر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قافل قصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي للخيل فرسانة.

0: والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرت يمي لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري يا همتي، ودي أدرك غايتي همي يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
1: أشعار فساء، أشعار فساء على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: عيني على الغيم والبراق من وين لاح، أدعي المنساد حبه في القلوب وغمر، وأقول ربي تحفظه من عيون الشحاح. يا من له نحج ونصلي وله نعتمر،
3: يا من له نحج ونصلي وله نعتمر.
2: يا سيدي أنت أكبر من كلام المداح، يا نهر عذب عطاه وجاري ومستمر، وجهك دليل اتفائل يا شروق الصباح، ملامحك ترسم الدنيا طموح وعمر. ودبي يا عزها يا نورها يوم لاح، صارت هي الأولة والباقيات الممر، مثال للعالم ورمز العطاء والنجاح، ما كنها إلا السحاب الماطر المنهمر. تدري إذا جيتها محب طاري المراح، ودي على شطها أقضي بقايا العمر، أشعر بها كل معنى الفخر والارتياح، أحب صبح الترف وأحب ليل السمر. صوت البحر يا غلاها قمة الانشراح، الموج يعزف مع النسمة ونور القمر، يطيبها كأنها الريحان والورد فاح، والشوق لعن للقيا نطيع الأمر.
1: أشعار
0: على الخليجية.

بحث. لا تنسى على فوق 50% حتى 50% على باقات مختارة من فري فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دائما في أكثر، تطبق الشروط.

وحشت الدار وحشت الدار يا حبيبي وحشت الدار وحشنا قلبك الطيب وحشت

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: يا أم الشيوخ، بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير، خطوتك السباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث بيك، الأمجاد للي يملك الوعي والطاقة، عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك، ورا كل عملاق بصنع مجد عملاقة.
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
2: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر.
1: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: حرمة بتولد في دبي وبيطرشوا لها سيارة إسعاف وفيها وحدة الأمومة.
2: خصوصية وثقافة اليوم دولة الإمارات ودول الخليجية والعربية والإسلامية في عملية التعامل مع الحالات هذه. تم طرح الفكرة وطبقنا الفكرة بناء على شخص من المجتمع إن ليش ما تسوون أنتوا وحدة إسعافية خاصة للحريم. فعلى هذا الأساس تم تخصيص السيارة هذه وحتى اللون للسيارة مختلف
1: وردي أكيد.
2: أي نعم.
1: وفي البحر ما شاء الله عليكم أطلقتوا زورق سريع يشتغل بالطاقة الشمسية.
2: نعم.
1: سرعته بما يقارب 50 ميل في الساعة.
2: دبي اليوم تمشي مع استراتيجية معينة لخاص في موضوع اليوم صديقة البيئة.
1: نعم.
2: نحن اليوم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نبي يكون داعم لهذه الاستراتيجية بحيث أن اليوم تكون عندنا سيارات صديقة البيئة أو مركبات إسعاف سواء كانت مركبة إسعاف أو كان زورق إسعافي اليوم يخدم هاي الاستراتيجية.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: خليجيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
3: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها، تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها، ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني احلف لا ورب البيت ما انت.

0: قلب زيها يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض. النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. من عوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض. وانت النهار وشمسه وشجرة غلاي وفيها هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض. يا أول جروحي دخيل الله من تاليها أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض. تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها. لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض. يا مغوي نفسي ونفسي ذايبه من غيها. أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض. دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم، كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروها أهلنا على ما هو فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا أسلافنا
2: أسلافنا. ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل
2: البلد. قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 25 40 المنامة 27 33 الدوحة 27 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38 أما الكويت 27 34 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: سلامة القلب مما جاه وربه، ما يذكر اللي عذلته لين خلاها، كثر الطواريه قد له وقت ومسبه، إذا تخلويت غافلني وطراها، تعطيني الجرح وتساوم على طبه، يجعل ما جرحه بصغر عطاياها، وش هو معين وشوقه كل ما نبه، يحد روحي من الوحشة على قصاها، لا صار ما عندها عذر تعذر به، ليه تعذرها كثرة خطاياها، آخر ما قالت له إن ذا من كثر حبه، مع أن ما هي بتمشي بس مشاها، يليت للقلب كاشف كذب ومنبه، يقرأ قلوب البشر واعرف نواياها، قدام لحد يزكي البعض ويسبه، يعرض لي القلب سيرتها ويقراها،
3: يعرض لي القلب سيرتها ويقراها،
2: ويليت جفن لذيذ النوم ما طبه، ما ياخذ من السهر والليل لولاها، ويليت صدر مغيب الشمس يلعبه، ما ضيقت الهجوس ولا تلقاها، جات الهواجيس ضيف ما يرحب به، ضوت ولا ودك ان الليل ضواها، الصدر مجلس مضيف وضيف محبه، والشوق لاجى المحاني ما تعداها، الى تضيف ما والله ينقضي نبه، لين ياخذ عليها ويتعشاها، لو عاد سري مثل ما كان في الغبه، مظهر ملام حزن وجهي وعراها، الناس تحتار في وتضيع وتشبه، تشك مهوبنا لينا تحفاها، خذ مني الوقت عمري بول الشبه، واهداه من روحت به بول اصباها، الغلطة الموجعة لو مالها سبه، وشلون بردها ولا تفاداها، لجات من واحد تغليها وتحبه، ذي والله العلة اللي يصعب دواها.
0: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: جاجست
1: في ضيافة الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: يما يما جيكت حلو.
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.
2: أشعار في الساعة. أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

يا عاشق الشعر شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها الشعر بإحساسه يمثل مضاميني والناس بإحساسها أنا أمثلها قدام تكتب من الأشعار بيتيني اتعب على قيمة الفكرة وحللها الشعر ما هو قصايد في الدواويني الشعر أفكار والمبدع يوصلها وبعض القصايد قوا فيها ما تغريني لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها وبعض القصايد كأنها عايشة فيني القافية قبل ما تكمل أكملها انطولت كن شاعرها يسليني ونقصرت قلت يا ليتها مطولها ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني وتقول قصة حياتي لك من أولها ربيت والمجد جينه طابق الجيني رحلته صعبة ولكني مواصلها ولو يكبر الحمل لي كتف يواسيني كتف ليا كبرة الحملها تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني من شمس جورز من نفسي أظللها شف كوكب الشرق نوره مال في ديني وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها لتشوفني قزم في عينك وأنا عيني تشوفني أكبر من الأرض بكملها

0: ما كان متوقع من الألف عشريني أني بوقف برجلي في محافلها علم أحبائي وعلم معاديني يا وقت وهل الذهول النصر يذهلها اللي ما عنده كرامة لا يخاويني إن كان ما بدل الخوها ببدلها ورفيقي اللي إلى ضاقت يواسيني اللي إلى مالت الدنيا يعدلها ما بغي رفيق إلى ضاقت يخليني وهل الفعايل تمثلها فعايلها وانقلت يا صاحبي وش بينك وبيني بقول لك كلمة وحدة وحللها أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك والنفس بعدك صار مشغلها أخاف باكر تميل الأرض في عيني وتكون أنت الرفيق اللي مميلها وتكون أنت الرفيق اللي مميلها
1: أشعار في الساعة أشعار في الساعة على الخليجية
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: الخليجية 1009.
3: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
4: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
5: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
6: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمة الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود وإرادة.
3: وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
7: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
5: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
8: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
3: ولنردد شعرا وفعلا.
9: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
5: نفديك بالأرواح يا وطن،
3: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 25 40 المنامة 27 33 الدوحة 27 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38 أما الكويت 27 34 وأخيرا الرياض 26 41.
1: هو الخليج على الخليجية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال، كل عز وهيبه بالكرم تعمرى، في مجالس كرام بين بن وهال، والرجال الأشاوس ليبهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية
4: كانت الأثير
5: 1-0-0-9.
6: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا، ونموذج إعلان احترافي، وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio rsvp.com.

0: الخارجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: وتفرق صورتي.
1: بودكاست استكانة.
2: صرت أمريكا وشفت التجربة الإسعافية عندهم هناك، شو الاختلاف اللي بينه وبينهم؟
3: اليوم خلينا نقول على مستوى الصعيد العالمي في تجهيز سيارات الإسعاف، أقدر أنا أكد لك اليوم نحن كمؤسسة خدمات إسعاف كل سيارات الإسعاف لنا سيارات مجهزة بكل الأجهزة والمعدات الطبية المتقدمة. في أمريكا يمكن ما شفنا هذا الشيء، عندهم نوعين من سيارات الإسعاف، عندهم سيارات إسعافات بسيطة وعندهم سيارات إسعاف متقدمة. نحن هني لله الحمد بتوجيهات اليوم الحكومة الرشيدة أن اليوم نكون الأفضل عالميا، كل سيارات الإسعاف فيها كل أحدث الأجهزة والمعدات الطبية. اليوم ما نعتمد فقط على السيارات، اليوم التعليم والتطوير والتحسين موجود والتركيز موجود على الكوادر التخصصية، نفوض لهم بعض الصلاحيات اللي موجودة، نمكن لهم، ندربهم، نعلمهم، وكذلك ننسلهم خارج دولة الإمارات للاطلاع على أفضل المنصات، للاطلاع على أفضل المعارض، المؤتمرات وحضور المؤتمرات للاستفادة من هذه التجارب، ومن ثم جلب هالاستفادة إلى دولة الإمارات وشو اللي اليوم يتكيف معنا في دولة الإمارات، بحيث أن نحن ما نقلد شخص أو جهة معينة، لا، اليوم نحن نحدث ثورة إسعافية جديدة في على مستوى العالم.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: على الخليجية. أشعار فزار على الخليجية.
1: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان أو ميله، وفي نهايتها على قدر الأحبة. خصت أنني متعاطف جدا وأنا أدعي له. إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبة شصت، لا تصافح غادرا بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيلة، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر التحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأله للعلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاه ردي في رسالة واضحة مني له، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلع رصت.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية
4: 100% خليجية.
3: 1-0-0-9.
5: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1-0-0-9 في 23 مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. Day out. احتفال واحد، يوم لا ينسى.
6: أبى أطلع بطاقة إضافية لبنتي.

0: عشان تدير مصاريفها ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
0: إي أند ماني
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب
4: عجيب عجيب.
3: يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر،
4: الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 25 40 المنامة 27 33 الدوحة 27 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38 أما الكويت 27 34 وأخيرا الرياض 26 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: نشتك بعد هالفرقة علي، ليش صرت تغار؟ أمانة قولي لي بعد الفراق اليوم وشيابك؟ 3 سنين ما تسأل ولا تنشد وش اللي صار، خذاك الوقت عن دربي وتهتف سكة أحبابك. رحلت ولا بقى منك سوى هم وتعب وسفار. بتيني اليوم تكتب لي خواطر شوق في كتابك، خواطر ما لها معنى ولا تحمل معك أعذار. تباني يقول لك حياك نبضي صدق حيابك، تباني ارسم البسمة وقلبي مولع بالنار، تباني كم انا واقف سنين وعمر عبوابك. انا نوخت لك تاريخ، خيمة، دلة وشنذار، وجهت الخريطة واتجاهي الموطنة ارشابك، ويتك في جموح وعنفوان وبالغرام درار، وفضان من تعابير ومعاني تدور اعرابك. رسمتك حلم وتأملتي تحقق بكل أسرار، تحرضني دوافع رغبتي من شوفة أهدابك. شعور عانق أحلامي، يليت عانق الأقدار. سنين وكنت نتمنى محلي أقرب أقرابك، وأنت للأسف دايم تعاملني باستهتار. حركت أعصابي بهجرك وأنت مريحة أعصابك. تفضل ويهك أبيض دربك أخضر، حسنك استغفار ويعلك في سهالة، وما عليك قصور في غيابك. أنا ما أتبع المكفين، أنا لي قيمة ومقدار. عزيز النفس ما يرضى يعيش الذل بسبابك.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
4: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
3: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
5: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد، يوم لا ينسى.
6: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.
1: حتى

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد والله لنا. الشيلة اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خل الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد والله لنا. الشيلة اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خل الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. سوالفك حلوة ومن زود الغلا ما ملها، الله من حرف تمكن في شفايفك ودنا. الى ثنيت رموشك اللي فوق خدك ظلها، يعكس تثناها تعال وشوف قلبي لنثنا. ارسم لي اللهفة ودع نفسي تبرد غلها، مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا. لو قلت بأن الشمس تشبه طلتك في طلها، يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا، أقدر أقول النور وجهك يوم تشرق ذلها. ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنا، القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها. ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا، اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها. بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا، ان قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها. الامن ليس مستقر لا هناك ولا هنا، الضيقة اللي في صدر الرجال وش وحلها، خصوصا ان كانت طموحاته طموحاتي انا.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية. اشعار

0: الفزاع على الخليجية.
1: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروا أهلنا على ما هو فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن يكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 25، 40، المنامة 27، 33، الدوحة 27، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 38، أما الكويت 27، 34، وأخيرا الرياض 26، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة
2: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف هدى، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر هددا، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة، لك تغني ليزينها الخضاب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
1: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
0: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
2: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك، ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين، 19 و16 و17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زور حديريات ايلاند.ae.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: نحن طبعا طبيب طوارئ، عندنا سيارات أطباء موجودين في الميدان.
2: أطلب يجيني دكتور
1: هنا
2: سيارة الدكتور أو سيارة العناية المركزة المتنقلة، شو الفرق بينها وبين السيارات الثانية البدائية؟
1: يمكن بعض الأجهزة اللي اليوم نحن نستخدمها في البداية، يمكن نحن كنا نحط أجهزة الانعاش القلب الرئوي الأوتوماتيكي في السيارات المتقدمة اللي كانت عندنا في العناية المركزة. اليوم أمانة كل سياراتنا عندنا هالأجهزة الموجودة، على أساس أن نحن نقول الستاندر أو المعايير اليوم موجودة وموحدة وهي متخدمة. نوعية الأجهزة اللي موجودة في السابق خلينا نقول اليوم ركز على السيارة، اليوم نحن تركيزنا أمانة على البشر وعلى النوع التخصص اللي موجود والتدريبات والتعليم اللي موجود وإمكانيات اللي اليوم يقدر يقدمها للمريض المصاب في مختلف الحالات اللي موجودة. نحن كبروتوكول معين أن سيارات الإسعاف العادية على سبيل المثال يوصلون لبلاغ معين عند ألم في الصدر، تتضح أنه والله مثلا من خلال معاينة الشخص المبدئي الشخص هذا عنده ذبحة صدري أو داخل فيه سكتة قلبية، خلال هالفترة يتم طلب دعم اللي هي العناية المركزة. العناية المركزة عندنا 6 سيارات عناية مركزة موزعة في إمارة دبي استراتيجيا وجغرافيا، بحيث ان اليوم نحن نقدر نستجيب لهذه الحالات. الكادر البشري اللي اليوم اللي موجود في سيارة العناية المركزة عنده اليوم امكانيات صلاحيات ادوية وعقاقير معينة ممكن يقدمها اكثر عن المسعف العادي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
4: أحلى طرب.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

60% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الاحصل على خصم حتى 5 فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرت أنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وشو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرت أنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يليت يليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا وندبر الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يا زين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنا الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنا. وللحين وانا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرت انا.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
3: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
2: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
5: هذا إمام الطموحات، الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
6: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا،
3: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
2: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 25 40 المنامة 27 33 الدوحة 27 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38 أما الكويت 27 34 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية. الجو جوكم على

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: ما بدر شي مني ليه متى هالبعاد، أنت شلي جرالك صرت تزعل كثير، من تطايق كلامي كل كلامك عناد، يعني ذنبي أحبك ولا ذنبي أغير، ودي ترضى وتنسى هالحزن والسهاد، وإن بدت مني غلطة خلك أنت الكبير، وإن بدت مني غلطة خلك أنت الكبير، يا ما قلبك جرحني وأنا عفت الرقاد، بس أنا يوم أشوفك أنسى كل شيء يصير، وين أهلي أعرفه وين ذاك الوداد، ولا هالدنيا يعني لو زعلنا تطير، تدري بعدك يا غالي وش كثر همي زاد، شفت هالكون كله بعدك أنت صغير، أنت صاير في وادي وأنا صاير في واد، كيف ترضى لحبنا ينتهي بهالمصير، بس عموما يا روحي جيت أقول لك وكاد، هذا قلبي وتبقى كلمته في الأخير، لو حصل مني حاجة تستحقها البعاد، هذا راسك وحبه وأنا آسف كثير.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة، من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي، سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
4: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.

تارا من فريدوم لا تفوت الحصول على خصم حتى 50% على باقات مختلفة. فرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دائما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: الغيمة اللي في السما قامت تلوح بروقها، يليتها تروي نخيل ديار خلي لمطرت، وهم شي النخلة اللي يابسات عروقها لتحتها ذكرى توسع خاطري لا منطرت، ذكرى هنوف كن صدري من غلاها سوقها، باعت علي الوجد والحزن الحقيقي واشترت مشاعري حتى تمكن في خفوقي شوقها ولا

0: درت أني مولع في هواها، ولو درت أن الثرى من تحتها وأن السما من فوقها وأن الغلا يكبر معاها كل يوم لكبرت همساتها نظراتها بسمة ثغرها ذوقها والطله اللي من بهاها كل ظلمها نورت أسلوبها وأخلاقها تفكيرها منطوقها صفات زادتها كبر على كبر لين افترت والفاتنة لاستكبرت لا تنكرون حقوقها من حقها من حقها من حقها لاستكبرت كم تظلم الدنيا إلى غابت على معشوقها أشعر بفرحة لقبلت وأشعر بضيقها لدبرت في ليلة الذكرى ونار فراقها وحروقها سريت وأحزاني هنا بين المحاني ما سرت وأنا رجل تجري دموعي بس داخل موقها من عزتي من فوق خدي مذكرا ها قد جرت
1: أشعار فساع على الخليجية
2: أشعار فساع على الخليجية
3: الجو جوكم.

0: إدانة الأهلية
1: 1009
0: الخليجية.
2: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio rsvp.com.
3: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لك.

تصيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب
4: عجيب.
3: يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر،
4: الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 25 40 الملامه 27 33 الدوحة 27 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38 أما الكويت 27 34 وأخيرا الرياض 26 41
0: هو الخليج على الخليجية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
2: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: سمعة إمارة دبي من أهم الأمور اللي احنا نركز عليها بحيث أنه ما يصير أي نوع من الفوضى أو عدم التنظيم. اليوم نحن نتعلم من تجاربنا السابقة، يعني اليوم نحن مو بأول سنة ننظم فعالية رأس السنة ولا أول مرة ننظم كأس دبي العالمي أو معرض بيت الطيران، فنتعلم من تجاربنا السابقة، من إحصائيات، من بلاغات الموجودة، ومن حركة السير اللي يتم عن طريق المنظم. خدماتنا إسعافية جليلة اليوم تقدم اليوم جميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل، لكن اليوم الخدمة هذه تقدم عن طريق مؤسسة دبي خدمات إسعاف بالتنسيق مع كل الجهات الرسمية. اليوم المنظومة هاي مش بسيطة، ونحن موجودين مع لجنة تأمين فعاليات إمارة دبي بمختلف كالندر دبي. اليوم الفعاليات الموجودة تنظم بوقتها، يعني قبل الفعالية بوقت مسبق، يعني
2: هذا ما يسمى نقدر نقول بالحرص على سمعة البلد.
1: الحمد لله.
2: من قبل البلد.
1: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
4: 1-0-0-9.
5: شعور المرة الأولى يجيك
0: جلسة على دامة الأثير.
6: 1-0-0-9.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت على خصم فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار غزاء على الخليجية.
2: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة، والرعد لا منه رعد والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبره، لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبرها. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها. يا طارق من باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبرها. ان غاب نور الشمس وجهك نوره البالخ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبرة. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السود من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم من بره.
0: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار غزاء على الخليجية. 1-0

تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radiorsvp.com.

0: 1-0-09 أجمل المنوعات الغنائية.
1: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبعها
2: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروا أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصهم، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك. محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد،
5: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 25، 40، الملامح 27، 33، الدوحة 27، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 38، أما الكويت 27، 34، وأخيرا الرياض 26، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا دبي حظك فوق هامات الشموخ العالية على وطار، هلت على جوك مخايل بالفرح كل الجهات وعمته. يا دبي غني له طرب والجن لي بسمه مع كل افتخار، دام شموخ المجد مهما طال صرحه تحت رجله قمته. بصمة فعوله فجرت معنا الوفا كالشمس في وضح النهار، قوة طموحه والإرادة مثل ريعان الشباب وزمته فزاع فزاع الهمم. لا صار في درب المطاليق انحدار، يعطي دوافع للمهمات الكبار وتقتبس من همته. في ذمتي ما زادك المنصب وقار، إلا انته أهديته وقار، رفعت قدره في خشوم النايفات وعزتك للمته. شاعر أديب وفارس الفرسان والحكمة ودور الاشتهار والمرجلة والطيب، يشهد من سمع في ذمتي وفي ذمته. أرفع لهايات التهاني والأماني والقصايد باختصار غالي على قلبي، وبسألها الحنايا كيف حبها ضمنتها.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: في ضيافة الخليجية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

تفوت الأحسن على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب وبيوت أهلي أحبيبه. مالي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة؟ والحبكة اللي معانيها تجر الفواد، صاير لها وقت على سماعة متغيبها، إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد البرد، بيني وبينه صحبتنا طيبها. ويا شاعر في شعرك أوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدع ثيبها. ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد، تكون نظراته فكره ما هي قريبه، ولينتقد من نصوص الشاعر اللي اراد لك ان يعيب نصوصه، ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجه ترضنا للسماد، لو كان ريحه نتل منابته طيبه.
0: أشعار فزاع على الخليجية. 1-0-0

0: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
1: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
0: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
2: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
3: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
2: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
5: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
3: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا.
3: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
2: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 25، 40، المنامة 27، 33، الدوحة 27، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 38، أما الكويت 27، 34، وأخيرا الرياض 26، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفسي لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولاقيها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي. أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: بودكاست استكانة.
1: اليوم ما راح تلاحظ هالمنظومة الإسعافية المتكاملة إلا في دولة الإمارات.
2: حالات الطوارئ يعني المريض ما يقدر يعرف عن نفسه. ما تفكرون مثلا تستخدمون تقنيات التعرف على الوجه مثلا أو شيء من هذا القبيل عشان يكون في السرعة في عملية الإنقاذ؟
1: نحن أمانة تعاوننا مع دار العام للإقامة وشؤون الأجانب، وأشكر طبعا سعادة الفريق محمد المري على تعاونه. تواصلنا وياه بالتليفون وقلنا له ابو احمد نحن نبغى تعاون الفريق اللي بيننا وبين الفريق اللي عندكم بحيث نقدر نسوي تجربه معينه، وقدمنا هاي التجربه في معرض من المعارض الموجوده في مارت دبي بحيث ان هي تجربه، بحيث ان اليوم نقدر اليوم في المستقبل مثل ما تفضلت اخوي كيف نقدر نستخدم اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه او البصمات الموجوده اللي بايومتريك في عمليه تعريف المريض المصاب. نحن اقل عن 5% من حالاتنا اللي هي الحالات المعتادة الحياة، معظم الحالات اللي موجودة هي حالات بسيطة متوسطة، وبالتالي يتم التعرف على المريض المصاب. وحتى لو ما تم التعرف على المريض المصاب على أهمية الحادث اللي موجود أو الإصابة اللي موجودة لهذا المصاب، يتم نقله إلى أقرب وأنسب مستشفى بغض النظر عنده هوية ما عنده هوية، يتم التعرف عليه، من ثم لاحقا يتم تحديد هذا المصاب من قبل الجهات المختصة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
0: الخليجية
3: 100%
0: خليجية. 1-0-0

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشة وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت حسبه يوم طالعه ماي، قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، ويوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لوشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: كثير.
1: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب
4: عجيب.
3: يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر،
4: الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 25 40 الملامح 27 33 الدوحة 27 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38 أما الكويت 27 34 وأخيرا الرياض 26 41.
1: هو الخليج على الخليجية. الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: لا صرت مؤمن بالعسر والتياسير وعينك بعين الله ما يكسرونك، ولو سكروا بيبانهم بالمسامير بيبان ربي ما تسكر لعونك. وقف ولا تهزك رياح المقادير، واضحك كثر ما حاولوا يجرحونك، ولا تطيح في وجه الليال المعاسير، في ذمتي لا طحت ما يرحمونك. خلك جبل ثابت بوجه الأعاصير، وللغانمه اسبق قبل يسبقونك. الناس لو بيدينها الرزق والخير تشوف حتى من النفس يقطعونك، ولو ضحكتك بيدينهم يمكن كثير حتى على ضحكة ثيب يحسدونك. ما ينوكل لحم الأوادم ولا يصير، ومن التهية طيحتك ياكلونك قطعة خشب، لا تصير بيد المناشير والله بقرب فرصة يحرقونك. ولا تحسب انفوس المريضة مذاخير، الذخر والله من يطيحون دونك. اشتر فراق أهل الردى بالدنانير، لو تنقص أموالك وتكثر ديونك. ولا تتعب أقدامك بكثرة المشاوير، وانت بقفاك تعرف ما يشتهونك. ما جوك يوم ان المصايب طوابير، والحين لا ضاقت عليهم يجونك. لا تصير ويا الناس مثل الأصنصير، تشيلهم واللي يصعدوا ما يبونك. قرب من الطيبين من دون تفكير، وابعد عن عفونا العرب لا يعدونك. ربع المصالح لو تكثر مساير، لخلصت حاجاتهم يتركونك. وربع الوفاء لو هم قليلين، بس غير لو تنشر بأعمارهم يشترونك. خطاك عند اللي يحبونك صغير، قبل التعذر عندهم يعذرونك. ومن يبغضك لو تفرش القاع نوير، أدنى تغلط بحقهم يفضحونك.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يومياً. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026، واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضاً على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي، وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: إلا الله.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيداً، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يومياً وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
2: استمتع بتشويق الفورميلا 1 في أفعوانية حطمت الأرقام القياسية، أفعوانية فورميلا الروسا في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، رقم قياسي عالمي لأسرع انطلاقة في عالم الأفعوانيات من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة في انطلاقة واحدة في 4.9 ثواني فقط. عيش إحساس فراري في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، احجز عبر فراري وورد ياس آيلاند دوت كوم.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروه أهلنا على ما هو فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا أسلافنا
2: أسلافنا. ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل
2: البلد. قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 25 40 المنامة 27 33 الدوحة 27 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38 أما الكويت 27 34 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية. الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
4: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك فؤادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما انت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: أهل العشق من أشعار فساع.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بودكاست استكانة.
1: حرمة بتولد في دبي وبيترشولها سيارة إسعاف وفيها وحدة الأمومة.
2: خصوصية وثقافة اليوم دولة الإمارات ودول الخليجية والعربية والإسلامية في عملية التعامل مع الحالات هذه. تم طرح الفكرة وطبقنا الفكرة بناء على شخص من المجتمع إن ليش ما تسوون أنتوا وحدة إسعافية خاصة للحريم. فعلى هذا الأساس تم تخصيص السيارة هذه وحتى اللون للسيارة مختلف.
1: وردي أكيد.
2: أي نعم.
1: وفي البحر ما شاء الله عليكم أطلقتوا زورق سريع يشتغل بالطاقة الشمسية.
2: نعم.
1: سرعته بما يقارب 50 ميل في الساعة.
2: دبي اليوم تمشي مع استراتيجية معينة لخاص في موضوع اليوم صديقة البيئة.
1: نعم.
2: نحن اليوم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نبغى يكون داعم لهذه الاستراتيجية بحيث أن اليوم تكون عندنا سيارات صديقة البيئة أو مركبات إسعاف سواء كانت مركبة إسعاف أو كان زورق إسعافي اليوم يخدم هاي الاستراتيجية.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
0: خلكم مستأنسين ويانا على 1009
4: الخليجية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

أشعار فزاع على الخليجية. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس،

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: محية المحبة بلا صوت.
2: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.
4: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا عبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.

0: 1009
1: الخليجية.
2: أحبك كثر ما قالوا حبيبك ما درى عنك.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: الخليجية هي بس
0: 100% خليجية.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها، واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
5: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض. تأثير والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
2: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
6: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
7: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا.
8: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
9: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 25، 40، المنامه 27، 33، الدوحة 27، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 38، أما الكويت 27، 34، وأخيرا الرياض 26، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: إشعار على الخليجية.
1: إشعار على الخليجية.
2: يا عظيمة كل شيء له حدود وله نهاية، لكن انتي ما وقفتي عند حدك. يا عظيمة اشتلذيتي بطعناتي واخذتيها هواية، كان مالك حرب تنتوجع وطعنات أليمة. آه ليتك ما تماديتي بطعنات البداية، لين صار الكل طعنة فالحشا معنا وقيمة. الله يبيحك، ولكن كيف في أغرب رواية تكتبين الحب كذبة والهوى دقه قديمة، وانت يلي كل ما لدت عيونك فالمراية ما لمحت لليتيم اللي خذت قلبه يتيمة. واليتيمة في اليتامى مالها حق الوصاية، الوصية عودها الغض ونواياها السليمة، لكن انت صار لك حق الوصاية والولاية، واستبديتي وشد البدو وضحيتي مقيمة. ما رحلتي لين حطمتي بما فيها الكفاية، عاقل حب الجنون وصوت نارك في هشيمة. اشتبحتي حرمة المجنون بدراك وعناية، واستبديتي وشد البدو وضحيتي مقيمة. ما رحلتي لين حطمتي بما فيها الكفاية، عاقل حب الجنون وصوت نارك في هشيمة. اشتبحتي حرمة المجنون بدراك وعناية، والتفتي له بعقلك وارتكزتي في صميمة. من كثر ما يعشقك ما قال لك بالحب راية، خايف الأيام لا تطلع عواقبها وخيمة. وفي طريقك كل ما كنه لمس درب الهداية، تاه ودروب الحياة المستقيمة مستقيمة. تايه بصري ومن جابه البيت الله تايه، عذر من غمض بعين وعينها الأخرى كريمة. فدوتك ما فات من الأيام واللي عاد جاية، يا بعد عمر مخاسيره معك عندي غنيمة. انتي الفارع بقد وجد واسماء وكناية، من عشق مثلك يجوز من الهوى وشداد ريمة. ليه لا وانتي بحسنك في ذوات الحسن آية، لا ذهب لا ماس لا ياقوت لحجار كريمة. شاعر له مع هل الرايات فالمرقاب راية، كل ما هبت هبوبك فلها قدر وحشيمة. سامحك من ألف باء الذنب إلى ما لا نهاية، واستباحك عن خطاه وكل طقه بتعليمة. ويوم قلتي أعطني حريتي أطلق يداية، ما دخر عن وجهك إلا طعنتين في صميمة.
1: على الخليجية.
3: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية بكل سرية وخصوصية.
4: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
3: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
5: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
6: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
5: E&Money؟
6: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
5: صدق؟
6: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.
7: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج. بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك، ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين، 19 و 16 و 17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زور حديريات island.ae.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: الجو جوكم.

أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح, جامح.

0: لا تصير مالح في الهجر وانت سكر
1: سامح.
0: ما فيها جمل من اللي يسامح. سامح ما فيها جمل من اللي يسامح.
2: الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
4: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: Fasa.
1: أشعار فساء.
2: أشعار فساء.
1: على الخليجية.
3: أشعار فساء. على الخليجية.
4: سليط شاعر معه يا صعب مشواري يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي يا رمز قافل قصيد وسبعه الضاري وشلون باطول روس جبالها الشمي للخيل فرسانها والقوس له باري وما دام عين المشاعر ناظرته يمي لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري يا همتي ودي أدرك غايتي همي يا نجم يلي عن الأنظار متواري داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي أسقيتني منظمة يا كاسي العاري وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي والخيل من معجزات الواحدة الباري وفي مربط العاديات العزة متنمي يقول عنها نبي الله وهو داري في ناصيتها تشوف الخير ملتمي أغلى من المال عند طوال الأشباري راعيها بالوفا والعز متسمي وصاتك أمر علي ينفذ إجباري وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
1: أشعار فساء.
2: أشعار فساء.
1: على الخليجية.
3: أشعار فساء. على الخليجية.
1: واحد
0: صفر
1: صفر

في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيداً، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يومياً وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب يا ذا البعيد القريب الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 25 40، المنامة 27 33، الدوحة 27 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38، أما الكويت 27 34، وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير. الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سوم الكريم ما يخاف المخاسير. جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتكسير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير. هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير. هم الحماة وهم حصنك دامة، نادى المنادي هاتف البرد كبير. الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا، ونموذج إعلان احترافي، وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radiorsvp.com.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي. أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: بودكاست استكانة.
1: اليوم نحن نغطي 139 نقطة إسعافية في إمارة دبي.
2: كيف قدرتوا توازنون اليوم بين سرعة الوصول وكذلك جودة الخدمة الطبية في نفس الوقت؟
1: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة. احنا واصلين 6 دقائق ونص العام الماضي، لكن اليوم ناخذ بالاعتبار كل مراحل رحله البلاغ. يعني اليوم رحله البلاغ ترى مكونه من وقت الاتصال لين وقت وصول مركبه الاسعاف او الطاقم الاسعافي لموقع البلاغ، سواء كان حادث، كان حريق، كان طلب اسعاف، ايا كان طلب الاسعاف. نحن لله الحمد يعني عن طريق اليوم مركز غرفه القياده والسيطره بالتعاون مع القياده العامه شرطه دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم، وفريق عملنا هم اللي اليوم يرسلون سيارات الاسعاف اللي موجوده لمختلف المناطق اللي موجوده بناء على الموقع الجغرافي لهم في وقت طلب الاسعاف. ما نفرق بين الحاله البسيطه والحاله المتوسطه والحاله البليغه، كل الحوادث عندنا ضروره سرعه او زمن الاستجابه باسرع وقت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا وتمنى، قال بشوف الاثنين، كانه يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على الخليجية. أجمل المنوع.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يومياً. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكات ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا عبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
2: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
2: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروا أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصهم، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا إسلافنا
1: إسلافنا. ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
3: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
1: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد،
4: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 25، 40، الملامه 27، 33، الدوحة 27، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 38، أما الكويت 27، 34، وأخيرا الرياض 26، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا نبض خفاقي، مرحبا في ذمتي ذمه، شوفك يحليلي اذواقي وبكشد الحيل والهمه، شد الحيل والهمه. يا بعد من شافت احداقي صرت متربع على القمه، الجمال وطيب الاخلاقي عندك الثنتين ملتمه، زدتهن باسلوبك الراقي مثل ورد زاكي انشمه، عينك توهقني يوهاقي ويتلعثم نطقي بفمه، ويتلعثم نطقي بفمه. عين حرا للهدى التاقي من حره من غيه يزمه، كل ما ناظر بك الاقي كسرتي من الزين ومتمه، وكان ما خانني اشواقي انت اخو البدر ولد عمه، انطلعت تنور افاقي وتنقشع عن عيني الغمه، وانا شوقي يكشف اوراقي لو بغيت اخفيه واضمه، عن سواك مطوي وثاقي وانت اكثر حاجه مهمه، وانت اكثر حاجه مهمه. خلك من الحكي لي باقي، حظ من تصبح ولد عمه، حظ من تصبح ولد عمه.
0: اشعار على الخليجية. على
1: الخليجية. اشعار. اشعار على الخليجية.
3: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين، حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
4: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين التاسع والعاشر والسادس عشر والسابع عشر من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة، كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زر حديريات island.ae.
5: قلة أدب.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا. احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري لبيك انت وش يا أيها. تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني احلف لا ورب البيت، ما انت بزيها يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض، النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. من عوضك من عوضك اليا فقدتك، وان وجد كيف استعيض، وانت النهار وشمسه شجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض، يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض، يا مغوي نفسي ونفسي غايبة من غيها، أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على

09 تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث. استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد، يوم لا ينسى.

0: 8 هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
3: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض. تأثير والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوالة. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود وإرادة.
2: وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
5: هذا إمام الطموحات.
3: الأمامية هو بالغ المستحيل وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
3: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا.
3: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
2: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 25 40 المنامة 27 33 الدوحة 27 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38 أما الكويت 27 34 وأخيرا الرياض 26 41
0: هو الخليج على الخليجية.
3: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن دول الباقي، وانتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي، انتوا الاستثمار الحقيقي.
4: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقة.
3: نحن عندنا مثل يقول توقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان يبي يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على اساس نطلع بسمعه طيبه وندافع عنه بكل ما نملكه.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يومياً. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول للسادس من يونيو في نو ووترز. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: صرت أمريكا وشفت التجربة الإسعافية عندهم هناك، شو الاختلاف اللي بينه وبينهم؟
2: اليوم خلينا نقول على مستوى الصعيد العالمي في تجهيز سيارات الإسعاف، أقدر أنا أكد لك يوم نحن كمؤسسة بيئة خدمات إسعاف، كل سيارات الإسعاف لنا سيارات مجهزة بكل الأجهزة والمعدات الطبية المتقدمة. في أمريكا يمكن ما شفنا هذا الشيء، عندهم نوعين من سيارات الإسعاف، عندهم سيارات إسعافات بسيطة وعندهم سيارات إسعاف متقدمة. نحن هني لله الحمد بتوجيهات اليوم الحكومة الرشيدة أن اليوم نكون الأفضل عالمي، كل سيارات الإسعاف فيها كل أحدث الأجهزة والمعدات الطبية. اليوم ما نعتمد فقط على السيارات، اليوم التعليم والتطوير والتحسين موجود والتركيز موجود على الكوادر التخصصية، نفوض لهم بعض الصلاحيات اللي موجودة، نمكن لهم، ندربهم، نعلمهم، وكذلك ننسلهم خارج دولة الإمارات للاطلاع على أفضل المنصات، للاطلاع على أفضل المعارض، المؤتمرات وحضور المؤتمرات للاستفادة من هذه التجارب، ومن ثم جلب الاستفادة إلى دولة الإمارات ويشوف شو اللي اليوم يتكيف معنا في دولة الإمارات، بحيث أننا نحن ما نقلد شخص أو جهة معينة، لا، اليوم نحن نحدث ثورة إسعافية جديدة في على مستوى العالم.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
0: 1
4: 0
0: 0

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير. حب

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل، على الجبابر لعرفه وقساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيداً هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يومياً وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب
4: عجيب عجيب.
3: يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر،
4: الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 25، 40، الملامح 27، 33، الدوحة 27، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 38، أما الكويت 27، 34، وأخيرا الرياض 26، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
2: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: جالس في حالي ولحالي، هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ جالس في حالي ولحالي، هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ غيبتك طالت ليالي، يا عسى خير وعذرتك، خوفي وكل انشغالي دون ما أقصد جرحتك. يعلم الله، يعلم الله وقلبي شاهد، أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. يعلم الله، يعلم الله وقلبي شاهد، أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. وتدري، تدري يوم احنا نتباعد، كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. تدري، تدري يوم احنا نتباعد، كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. كان قلبك وكان قلبك يا فتوني، طاوعك تنسى حبيبك، أنا ببقى مع شجوني، وانت روح الله حسيبك، بس تأكد، بس تأكد يا عيوني، لو غدا غيري نصيبك، وانت وياي وبدوني، ما أبي مكروه يصيبك. وجالس في حالي ولحالي.
1: الخليجية. تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا، ونموذج إعلان احترافي، وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026، فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com. باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: الجوجة على الخليجية 1009.

ولادني لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب لكنها دمعت ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحد

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العالم.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا عاشق الشعر، شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها. الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها. وبعض القصايد قوى فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها. ونطولت كان شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها. ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينه طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها. لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف ليا كبرت الحملها تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني. من شمس جور الزمن نفسي أظللها، شف كوكب الشرق نوره مال في ديني. وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها، لتشوفني قزم في عينك وأنا عيني تشوفني أكبر من الأرض بكملها. ما كان متوقع من الألف عشريني إني بوقف برجلي في محافلها، علم أحبائي وعلم معاديني. وقت وأهل الذهول النصر يذهلها، اللي ما عنده كرامة لا يخاويني. إن كان ما بدل الخوة ببدلها، رفيقي اللي إلى ضاقت يواسيني، اللي إلى مالت الدنيا يعدلها. مبغي رفيق إلى ضاقت يخليني، وأهل الفعايل تمثلها فعايلها. إن قلت يا صاحبي وش بينك وبيني، بقول لك كلمة وحدة وحللها. أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك، والنفس بعدك صار مشغلها. أخاف بكرة تميل الأرض في عيني، وتكون أنت الرفيق اللي مميلها، وتكون أنت الرفيق اللي مميلها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يومياً. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكات ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: هدوء جلسات من فضلك هدوء.
0: اجلس واسمع جلسات على دانة

0: 1-0-0-9.
1: جلسات على الخليجية كل سبت من 10 المساء ل 12 منتصف الليل.
2: ليه بتروحون؟

0: اجلس
1: اجلس
2: اجلس اسمع جلسة على الخليجية.

0: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
1: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
0: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيداً، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يومياً وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، أحجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: شو؟
1: اجلس اجلس اجلس.
2: اسرع جلسة على الخليجية.

0: عرفني الألم
1: عرفني الأحزان
0: عشت سنين
1: والله ما وصلنا
0: أجمع

0: يعطيكم العافية.
1: اجلس اجلس اجلس اجلس جلسة على دانة الأثير.

0: على دانة الأثير 1009.
1: فرس فرس فرس فرس

0: طرب
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة

يا هوا يمعنا سوا طيب يا هوا يمعنا سوا طيب يا هوا يمعنا سوا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت مثل ما صوروها هن على ما هم فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
3: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: عشتني سلمتني.
1: اجلس واسمع جلسات على دانة الأثير.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب بيوت أهلي أحبيبة. ما لي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة؟ والحبكة اللي معانيها تجر الفواد، صاير لها وقت على سماعة متغيبها، على سماعة متغيبها. إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد، البرد بيني وبينه صحبتنا الطيبه. ويا شاعر في شعرك اوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدعى ثيبها. ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد، تكون نظراته فكره ما هي قريبه، فكره ما هي قريبه. ولينتقد من نصوص الشاعر اللي اراد لك ان يعيب نصوصه، ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجة ترضنا للسماد، لو كان ريحة نتل، لو كان ريحة نتل منابته طيبة.
1: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخارجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: الخليجية 1009.
1: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
2: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
3: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
2: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
1: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
4: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
3: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
2: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
1: ولنردد شعرا وفعلا.
2: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
3: نفديك بالأرواح يا وطن،
1: نفديك بالأرواح يا وطن.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: قالوا الذهب أنتي ومن قال شبه تشبيه ما يوفي مقامك مقالة ما به ذهب ينبض حنان ومحبة ما به ذهب في الكون هذا جماله وانتي جمالك ألف سبحان ربه سبحان من صور حلاه ودلاله وأعطاك عين تسلب العقل لبه وأعطاك قلب يا كثرها خصالة قلبك قلبك نهر جاري وحلو مصبه يسقي ضفافه من عذوبة زلاله يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه مثل السحر يشفي حزينا لجاله يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه مثل السحر يشفي عليلا لجاله انتي انتي وش انتي انتي دانه في غبه في وسط بحر فيك يا طيب فاله وانتي اللي لو تلمس جماد تنبه ونحرك حسنك فلاه استحاله يا عمه الروح يا عمه الروح اللي تنبض محبه يا وجه احتار الشعر في جماله حتى القمر يا روحي لو بك تشبه تبقينا الأجمل من طموح وخياله.
0: أشعار على الخليجية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: محمد بن راشد آل مكتوم صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
2: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب يا ذا البعيد القريب الليل لا زال عابر.
1: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: أحبه يا ملك ما تساوي.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اطفئ النور بان وجه الصباح، وامسح النار عن فم المصباح، ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي. هو باب فتحته فتمطى لو ذعي في فنه الصداحي، ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي. والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح، بين سيرورة الوجود وأنس بالتعلات عن وجود مباح. والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراحي، ثم كيف الحس المفكر محضا في انتقال مجرد وانزياح، وصراع ما بين خير وشر بين نور وظلمة مستباح. كن بهذا الوجود حرا طليقا، عش وحلق به بغير جناح، وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي. بين كونين واضح وخفي وطريقين مغلق ومباح، صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح. ذاك فهمي له على بعد وقتي، بنية الشيء بان للشراح. بين عقلي وبين قلبي صراع، منه وجدي ومن أساءها نواحي. شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح، منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاحي. وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح، أين والضاح يا قبيحة قولي، ما جناه الهوى على والضاح. حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح، هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح؟ صار سرا مودعا في الحنايا واختفى السر دونما إيضاح. وعجيب ما كان منك ومنه قد وقيتي من همه فارتاحي. ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراح، كان سعيا منا إليهم حثيثا ما رعوه ونحن أهل السماح. كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا من دماء ونصرة وكفاح، ما خشينا فداحة الهول يجري لا ولا هزنا عصوف الرياح. وبرزنا بكل شهم كريم ووهبنا الغالي من الأرواح، يا زمانا كلجة البحر يبدو لك منا مهارة الملاح. ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: يا سيد المال، كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك، لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 1-0-0-9.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9. الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: القوس قوسك والسهام سهامك، مالي على رمشنة سلة قوة، هنا أسيرك واقف هنا قدامك، واللي تبس سويه فيه سوى وثقت في قلبك وطيب أنسامك، ما ظنت أظلم وانت فيك مروه، قلبي رهيف ولا يروم هيامك، توه تعلم كيف يعشق، توه دامك قبضته لا ترص أحكامك، خفف على قلب حكمت بجوه يفداك، لكنه يشيل أحلامك، ملكك ولا لي منه غير مخوه بك زين من راسك يلين أبهامك، والليل ياخذ من صباحك ضوه، ما يحجب الوجه الصبوح الذامك، طلتك دايم يا الحلا محلوه، ما كنك تدوس الثرى بقدامك، كن الثرى تحتك يصير موه.
0: أشعار على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا ولا الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

وتقني على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.